هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلهي أن أحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ البهتيمي ما يتيسر له من سورة الأنعام، فيلكم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن هذا التعليق. منح دراسية من المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية ونتفليكس لدعم 100 من رواد سرد القصص الهنود. أعلن المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية ونتفليكس عن منح دراسية ل100 طالب تغطي ما يصل إلى 80% من تكاليف 6 برامج مهنية تشمل برنامجين دولوم لمدة عام واحد و4 برامج شهادات لمدة 6 أشهر. أطلقت نتفليكس والمعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية هذه المنح الدراسية ضمن مبادرة نتفليكس لسرد القصص في الهند، والتي تهدف إلى بناء قاعدة المواهب الإبداعية في الهند ومساعدة قطاع الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة على اكتساب المهارات اللازمة، وبدعم من صندوق نتفليكس للمساواة الإبداعية ستكون هذه المنح متاحة للطلاب والمهنيين العاملين في جميع أنحاء الهند. تشمل مبادرة المنح الدراسية 6 برامج هي دبلومات في القصص المصورة التفاعلية والفنون التسلسلية وإتقان

عن المؤثرات البصرية وشهادات في إنشاء محتوى قسم الفنون الافتراضية وسير عمل تقنيات الإعلام وفن تحريك الشخصيات وإدارة الرياضات الإلكترونية والألعاب. يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندر مودي مع

إلى أن الهند تمتلك تراثا عريقا في سرد القصص ومخزونا استثنائيا من المواهب الإبداعية يمكن استغلاله لتعزيز مكانة الهند كمركز عالمي لإنتاج المحتوى. وقد أطلقت مبادرة نتفليكس لسرد القصص في الهند آنذاك للاستثمار في المواهب الإبداعية الهندية من خلال تزويد الجيل القادم من رواة القصص بالمهارات اللازمة في مجال الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة، والتي تعد محركا رئيسيا للاقتصاد الهندي المزدهر. صممت مناهج برامج إتقان المؤثرات البصرية وسير العمل في تقنيات الإعلام الطابية للمعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية لتتوافق مع أساليب العمل المعاصرة في هذا القطاع والمعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة نتفليكس. وصرح السيد شانشل كومار سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة ورئيس مجلس إدارة المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية قائلا: يشهد الاقتصاد الإبداعي في الهند منعطفا حاسما، فمع تحول التكنولوجيا لطريقة ابتكار القصص يجب على المؤسسات التي تعنى بتكوين الجيل القادم من المواهب أن تتطور بالتوازي معها. وقد تم تصميم المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية ليكون جسرا يربط بين مخزون المواهب الإبداعية الهائل في الهند والاحتياجات المتغيرة باستمرار لقطاع الفيديو والألعاب والواقع الافتراضي العالمي. تعد الشركات مع الشركات العالمية الرائدة جزءا أساسيا من بناء هذا الجسر، وستساهم هذه الشركات في إثراء المناهج الدراسية بالمعرفة المتخصصة في هذا المجال، وستساعد في تطوير المواهب الهندية لتصبح القوى العاملة الإبداعية في المستقبل. وأشارت مونيكا شرجيل نائبة رئيس قسم المحتوى في نتفليكس الهند إلى أن هذا التعاون يتيح لصناع القصص الطموحين فرصة دراسة جوانب مختلفة من الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة. صرح الدكتور فيشواس ديوسكار الرئيس التنفيذي لمعهد IICT قائلا: لا يقتصر هدف مؤسسة مثل IICT على اكتساب المهارات فحسب، بل يمتد ليشمل ضمان مواكب هذه المهارات لتطور القطاع. ويسهم هذا التعاون مع نتفليكس في دعم منظوم القطاع مباشرة في إطارنا الأكاديمي، بدءا من تصميم المناهج الدراسية وسير العمل المهني وصولا إلى المعايير التي يتوقع من الطلاب استيفاؤها، ومن خلال الجمع بين التعليم المنظم والمساهمات المباشرة من القطاع وتوفير التمويل نهدف إلى بناء قاعدة أقوى من المواهب الجاهزة للمساهمة في الاقتصاد الإبداعي المتنامي في الهند. وقال مونجال شرف رئيس منتدى FICCI AVGCXR إن التعاون يمثل نقلة نوعية نحو تنمية المواهب بما يتماشى مع متطلبات القطاع، وذلك لبناء قوة عاملة موحلة لمستقبل قطاع AVGCXR في الهند. يعد المعهد الهندي للتكنولوجيا والتقنية IICT مركز التميز الوطني في الهند لقطاع الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة والواقع المستمر. وقد أنشأته وزارة الإعلام والإذاعة التابعة لحكومة الهند بالشراكة مع حكومة ولاية مهاراشترا واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية واتحاد الصناعات الهندية.
يقع مقر المعهد حاليا في مجمع المؤسسة الوطنية لتطوير الأفراد.

الإسلام في شارع بيتر مومباي، بينما يجري العمل على إنشاء حرمه الجامعي الدائم الذي يمتد على مساحة 10 أفدنة في مدينة السينما خورخا. سيدتي وسادتي، نقدم لكم الآن نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ومن أنباء هذه النشرة، فيضانات مفاجئة هائلة تؤدي بحياة نحو 160 شخصا في نيبال، أكثر من 750 شخصا بينهم 133 هنديا في عداد المفقودين. الهند ترسل الدفعة الأولى من مواد الإغاثة إلى نيبال. حالة تهوب قصوى في ولاية بيهار وتر برديش أقبى فيضانات نيبال. الولايات المتحدة توقف جميع مواعيد منح التأشيرات عالميا وسط حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة. شركة ميتا تدفع ما يصل إلى 18 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تزعم أن منصاتها تضر بالأطفال. وفي رياضة الكريكت للرجال يقترب المنتخب الهندي من الفوز في سلسلة مباريات التست ضد سريلانكا في كولومبو. كانت أيها السادة مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. لقي نحو 160 شخصا حتفهم، ولا يزال أكثر من 750 شخصا بينهم 133 مواطنا هنديا في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة هائلة وسط نيبال أمس. وقد دمر الفيضان الذي انطلق من تبت العديد من المدن والقرى وجرف جسورا حيويا وأدى إلى تعطيل عشرات مشاريع الطاقة الكهرومائية. وصرح وزير الخارجية النيبالي شير خانال أمام البرلمان بأن زلزالا ضرب منطقة تبت في الساعة 8:37 صباحا بالتوقيت المحلي أمس، وتم الإبلاغ عن الفيضانات المفاجئة بعد 3 دقائق، مما يشير إلى انفجار جليدي ناجم عن هزات أرضية وهو ما تسبب في الفيضانات. أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في نيبال أن فيضانا هائلا اجتاح نهر تريشولي عبر نهر بوتي كوشي في تيمور، وهي بلدة حدودية في مقاطعة راسوا، نتيجة انهيار صخري وارتفاع منسوب نهر الليندي الباقي على طول الحدود النيبالية التبتية. وقد تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع نظيره النيبالي بالندر شاه، وأكد له تقديم كل المساعدة الإنسانية الممكنة. وشكر السيد شاه رئيس الوزراء مودي على كلماته الدافية التي تعبر عن تضامنه وعرضه للمساعدة الإنسانية. وقد أرسلت نيودلهي بالفعل الدفعة الأولى من الإمدادات الإغاثية إلى الدولة المجاورة. وأصدرت السفارة الهندية في كاتماندو أرقام طوارئ للمساعدة والمعلومات المتعلقة بالمواطنين الهنود. أبلغ وزير خارجية نيبال شير خانال البرلمان بفقدان 20 عنصرا أمنيا بينهم 44 من الجيش النيبالي في مواقع متفرقة. و ألحقت الفيضانات أضرارا بثمانية مشاريع عاملة لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ طاقتها الإجمالية 354 ميغاوات، وخمس مشاريع قيد الإنشاء في منطقة نواكوت وراسوا. أعلنت ولاية بيهار وأوتر برديش حالة

التأهب القصوى بعد أن دمرت الفيضانات المفاجئة في حوض نهر غندك عدة مناطق في نيبال المجاورة. وقد تم رفع حالة التأهب القصوى لدى القوات الاستجابة الوطنية للكوارث إلى جانب الإدارات المحلية وفرق الإغاثة والإنقاذ في المناطق الحدودية التي يحتمل أن تتأثر بالفيضانات. تحدث وزير الداخلية المركزي أميت شاه مع كبير الوزراء ولاية بيهار سامرات شودري وأتر برديش يوغي أديتنات حول الوضع والاحتمالية لارتفاع منسوب نهر غندك. وقد طلبت حكومة بيهار من المناطق الواقية على حدود نهر غندك بما في ذلك غرب شمبارن وشرق شمبارن وغوبال غنج وسارن ومظفر فور وشالي البقاء في حالة تأهب. عرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في نيبال وتبت. صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك بأن الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة وتقديم المساعدة العاجلة. وقدم غوتريش تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة أن تضامنه مع جميع المتضررين. سيلقي رئيس الوسرى ناريندرا مودي كلمة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضمن فعاليات حوار خيل إنديا. ينظم هذا البرنامج ضمن احتفالات اليوم الوطني للرياضة لعام 2026 من قبل مبادرة ميرا يوا بھارت. وسيوقد حوار خيلو إنديا في جميع أنحاء البلاد بمشاركة الشباب في كليتين في كل مقاطعة من مقاطعات الولايات والأقاليم الاتحادية. بدأت الحكومة بتوزيع كميات مدروسة وموجهة من البصل من المخزون الاحتياطي لضمان توفره بكميات كافية وتخفيف ضغوط الأسعار الموسمية في الأشهر المقبلة. وأوضحت وزارة شؤون المستهلكين والغذاء والتوزيع العام أن وفرة البصل كافية لتلبية الطلب المحلي في الأشهر المقبلة، حيث يقدر إنتاج البصل لعام 2025 و 2026 بأكثر من 307 ملايين طن متري. وأضافت أنه نظرا لتوقعات الإنتاج الجديدة حددت الحكومة هدفا لشراء 100,000 طن متري من بصل الربيع الموسم الشتوي لصندوق استقرار الأسعار خلال عام 2026 و27. أوقفت إدارة ترامب طلبات تأشيرات الهجرة في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الخارجية الأمريكية لتشديد القيود والحد من حصول المتقدمين على التأشيرات، لا سيما أولئك الذين قد يصبحون معتمدين على المساعدات العامة الأمريكية المخصصة للأمريكيين المؤهلين. وافقت ميتا على دفع 18 مليار دولار أمريكي وإضافة إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال على منصتيها فيسبوك وإنستغرام. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسوية قانونية تاريخية أنهت محاكمة بشأن إدمان المراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، وصوت دعاوى رفعتها 47 ولاية. حثت الولايات المتحدة مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية التحذير الخاص

الصفة في المستوى الثالث ضمن نظامه التحضيري للسفر ذي المستويات الأربع، كما فرضت قيودا على حركة موظف الحكومة الأمريكية العاملين في إسرائيل وعائلاتهم. يسيطر المنتخب الهندي تماما على مجريات المباراة ويقترب من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 في سلسلة مباريات التست على سريلانكا في اليوم الأخير من المباراة الثانية في كولومبو اليوم. وأعلنت الهند انتهاء جولتها الأولى عند 503 مقابل 6 فيكتات، ثم أخرجت سريلانكا ب 290 نقطة وأجبرتها على المتابعة. في نهاية اليوم الرابع وصلت سريلانكا إلى 229 مقابل 6 فيكتات في جولتها الثانية، مقدمة بفارق ضئيل بلغ 16 نقطة فقط مع بقاء 4 فيكت. تتقدم الهند في سلسلة المباراتين بنتيجة 1-0 بعد فوزها بفارق 165 نقطة في المباراة الأولى في جالي. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار الثانية والأخيرة. لقي نحو 160 شخصا حتفهم، ولا يزال أكثر من 750 شخصا بينهم 133 مواطنا هنديا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة هائلة وسط نيبال أمس. وقد دمر الفيضان الذي انطلق من تبت العديد من المدن والقرى وجرف جسورا حيويا، وأدى إلى تعطيل عشرات مشاريع الطاقة الكهرومائية. وصرح وزير الخارجية النيبالي سيشير خانال أمام البرلمان بأن زلزال ضرب منطقة تيبت في الساعة 8:37 صباحا بالتوقيت المحلي أمس، وتم الإبلاغ عن الفيضانات المفاجئة بعد 3 دقائق، مما يشير إلى انفجار جليدي ناجم عن هزات أرضية، وهو ما تسبب في الفيضانات. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في نيبال أن فيضانا هائلا اجتاح نهر تريشولي عبر نهر بوتي غوشي في تيمور، وهي بلدة حدودية في مقاطعة راسوا، نتيجة انهيار صخري.

ارتفاع منسوب نهر الليندي الواقع على طول الحدود النيبالية التبتية. أبلغ وزير خارجية نيبال سيشير خانال البليمان بفقدان 80 عنصرا أمنيا بينهم 44 من الجيش النيبالي في مواقع متفرقة. وفي الوقت نفسه تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع نظيره النيبالي بالندرا شا وأكد له تقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة. وقد أرسلت نيودلهي بالفعل الدفعة الأولى من الإمدادات الإغاثية إلى الدولة المجاورة. عرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن حسنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناشمة عن الفيضانات المفاجئة في نيبال والتبت. صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة وتقديم المساعدة العاجلة. وقدم غوتريش تعازي لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. سيلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضمن فعاليات حوار خيلو إنديا. ينظم هذا البرنامج ضمن احتفالات اليوم الوطني للرياضة لعام 2026 من قبل مبادرة ميرا يوا بهارت. بدأت الحكومة بتوزيع كميات مدروسة وموجهة من البصل من المخزون الاحتياطي لضمان توفره بكميات كافية وتخفيف ضغوط الأسعار الموسمية في الأشهر المقبلة. أوقفت إدارة ترامب جميع طلبات تأشيرات الهجرة في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الخارجية الأمريكية لتشديد القيود والحد من حصول المتقدمين على التأشيرات، لا سيما أولئك الذين قد يصبحون معتمدين على المساعدات العامة الأمريكية المخصصة للأمريكيين المؤهلين. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز من الأنباء نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحل للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، أهلا بكم في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية بنيو دلهي، والساعة الهنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عاشر من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولأن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لمبة مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20

الإنسان حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقتة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجليه سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أي السادة، كنت مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فضلا وسؤالا، الهند تكثف جهودها للتطبع وإنقاذ الهنود العالقين في نيبال بسبب كارثة الفيضانات المفاجئة. هذا و 288 هنديا هم في عدد المفقودين البالغ عددهم 1300، وحصيلة الوفيات ترتفع 359. معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية تستغرق 4 أيام إلى أوزبكستان وجمهورية قرغستان ابتداء من يوم السبت المقبل. الحكومة تبدأ طرح كميات مدروسة وموجهة من البسل من مخزونها الاحتياطي لزمان توفرها كميات كافية منها والحد من الضغوط الموسمية على الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وزير الدفاع راجنا سينغ يقول إن البلاد تتجه نحو تحقيق الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع، وأن إنتاج المعدات الدفاعية ترتفع بما يقارب

تقريبا 4 أضعاف. دائرة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة في ولايات بيهار وشتيسغر وجهاركند والولايات الشمالية الشرقية حتى يوم السبت. في رياضة الكريكت للرجال لا تزال الهند في وضع قوي في الاختبار الثاني والأخير أمام سريلانكا.

بشيء من التفصيل. قال رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بإنشاء منظومة رياضية حديثة للهند في القرن 21، وعوز أنه يجري تطوير منظومة متكاملة في مختلف أنحاء البلاد بدءا من الجامعات الرياضية ووصولا إلى مراكز التدريب الحديثة، بحيث تحظى المواهب بالدعم في كل مرحلة. وخلال كلمتي في حوارك هيلو إنديا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، قال السيد مودي إن الرياضة لا تقتصر على مجرد الفوز بالميداليات، بل هي مهمة تهدف إلى توحيد القدرات الرياضية للهند وطاقات شبابها من أجل بناء هند متقدمة. في رياضة الكريكت للرجال لا تزال الهند في وضع قوي في الاختبار الثاني والأخير أمام سريلانكا في كولومبو، رغم تحديد الأمطار بتعطيل مجريات اليوم الأخير من المباراة. وسجل لاعب سريلانكا سونال دينوشا نصف قرن ويواصل إلى جانب كيشارا نومانسا مقاومة هجوم اللاعب البولينج الهنود، وكان أصحاب الأرض قد بلغوا 229 مقابل 6 متقدمين بفارق 16 رمية عندما تسببت الأمطار أمس في إنحاء اللعب في اليوم الرابع مبكرا. وسجل باسندو سوريا باندارا 92 رمية، وشكل شراكة مهمة مع كاماندو مينديس، لكن الهند ردت بقوة في الجلسة الأخيرة فأتاحت بثلاثة لاعبين وقلصت تقدم سريلانكا. كثفت الهند جهودها لتتبع وإنقاذ المواطنين الهنود العالقين في نيبال بسبب كارثة الفيضانات المفاجئة. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندر جيسوال في حديثه إلى وسائل الإعلام اليوم في نيودلهي إن الاتصال لم يستأنف حتى الآن مع 188 مواطنا هنديا كانوا موجودين في نيبال عند وقوع الكارثة، ومن بينهم 73 هنديا كانوا يعملون في مشروع تريشولي ون للطاقة. وأوضح أن السفارة الهندية في كاتماندو على تواصل مع مسؤول المشروع لجمع المعلومات نظرا للتعطل وسائل الاتصال في المنطقة المتضررة. وقال جيسوال إن مجموعتين منفصلتين تضم الأولى 37 مواطنا والثانية 49 مواطنا من ولاية تامل نادو كانوا قد سافروا لأداء رحلة كيلاش مانسروفر، لا يزال الاتصال بينهم منقطعا، كما لا يزال 32 مواطنا من ولاية البنغال الغربية موجودين في تيموري بمنطقة راسوا في نيبال، إلى جانب 33 مواطنا هنديا من ولاية كيرلا بعيدين عن متناول الاتصال. وأضاف أن السلطات الهندية تبلغ جميع الجهود الممكنة بالتنسيق مع السلطات النيبالية للتواصل مع الهنود العالقين وزمان سلامتهم. اتهمت لجنة التضامن البلوشية اليوم قوات الأمن الباكستانية بارتكاب حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وعمليات إخلاء قسري في منطقة الشادكور بإقليم بلوشستان. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان أن أفراد من الجيش الباكستاني والاستخبارات العسكرية قاموا في مايو من هذا العام بالتطبيق السكان واحتجاز عدد كبير من الأشخاص. وزعمت اللجنة أن المحتجزين تعرضوا للعنف والمعاملة المهينة، وأن نحو 40 شخصا اختفوا قسرا ونقلوا إلى معسكر عسكري بالقرب من سد شادكور. سيقوم معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي بزيارة رسمية تستغرق 4 أيام.

پاکستان و جمہوری تخرکستان ابتدا من یوم السبت المقبل. وقال وکیل وزارت الشؤون الخارجی الہندیہ لشؤون الغرب سی بی جارج فی معتمر صحفی عقد فی نیو دلہی ان رئیس الوزراء سیبدو زیارتہ بزیارت دولت تستغرق یومین الی تاشکند فی ازبکستان طلبیت لدعوت من رئیس ازبکستان شوکت میرزیا نیف. وخلال الزیارہ سیجری مودی محادثات على مستوى الوفود مع الرئيس على مستوى الوفود مع الرئيس مير زيانيف بهدف مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وأوزبكستان. وأوضح جورج أن الزعيمان سيستعرضان أيضا التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والربط الرقمي والطاقة والتعليم والتواصل بين الشعوب، كما سيحددان أولويات العمل للمرة المقبلة. ومن طاشقند سيتوجه معالي رئيس الوزراء إلى بشكيك في قرغستان للمشاركة في القمة 26 لمناسبة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في 31 من هذا الشهر، طلبية لدعوة من رئيس جمهورية قرغستان صدر جاروف. بدأت الحكومة طرح كميات مدروسة وموجهة من البصل من مخزونها الاحتياطي لزمان توفر كميات كافية منه والحد من الضغوط الموسمية على الصارخ خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت سكرتيرة إدارة شؤون المستهلكين نيدي خارا اليوم انطلاق شاحنات البصل المخصصة للبيع بالتجزئة من كيرشي بهافن في نيودلهي لتوفير البصل للمستهلكين في منطقة العاصمة الوطنية، ويباع البصل من مخزون الحكومة المخصص لتحقيق استقرار الأسعار بسعر مدوم يبلغ 35 روبية لكيلوغرام، وذلك عبر منافس NCCF ونافيد وكندري بندر، إضافة إلى الشاحنات المتنقلة في مختلف أنحاء دلهي. قال وزير الدفاع راجنات سينغ أن البلاد تتجه نحو تحقيق الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع، مشير إلى أن إنتاج المعدات الدفاعية ارتفع بما يقارب 4 أضعاف ليصل إلى 1.8 مئة ألف كرور روبية، في حين انخفضت الصادرات الدفاعية إلى قرابة 39 ألف كرور روبية خلال العقد الماضي. وأدلى وزير الدفاع بهذه التصريحات أقبل وضع حجر الأساس لمنشآت تبلغ تكلفتها 472 كرور روبية مخصصة لإجراء أعمال العمرة الشاملة للدبابات القتال من سلسلة التي، وذلك في مصنع المركبات جبل فور الذي يبلغ عمره 57 عاما في ولاية مدي برادش. توقعت دائرة الإرصاد الجوية الهندية حضور أمطار غزيرة في ولاية بيهار وشاتيسغر وجهاركند والولايات الشمالية الشرقية حتى يوم السبت، كما توقعت الدائرة حضور أمطار غزيرة في أوديشا وشبه هيمالايا في ولاية بنغال الغربية والسكيم حتى يوم الغد. وفي الوقت نفسه يتوقع حطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا في أماكن متفرقة من أوديشا يوم السبت والأحد، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث عواصف رعدية مصحوبة بالبرق والرياح عاتية في جزر إندمان ونيكوبار وآندرا برادش وتاميل نادو وبونديتشيري وكاريكال خلال يومين المقبلين. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس وأقلام مرة أخرى. الهند تكثف جهودها لتتبع وإنقاذ الحنود العالقين في نيبال بسبب كارثة الفيضانات المفاجئة. رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية تستغرق 4 أيام إلى أوزبكستان وجمهورية قرغستان ابتداء من يوم السبت المقبل. الحكومة تبدأ طرح كميات مدروسة وموجهة من البصل من مخزونها الاحتياطي لزمان توفر كميات كافية منه والحد من الضغوط الموسمية على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وزير الدفاع راجنا

يقول إن البلاد تتجه نحو تحقيق الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع، وأن إنتاج المعدات الدفاعية ترتفع بما يقارب 4 أضعاف. دائرة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة في ولايات بيهار وشتنغر وجهاركند والولايات الشمالية الشرقية حتى يوم السبت. في ريادة الكركت للرجال لا تزال الهند في وضع قوي في الاختبار الثاني والأخير أمام سريلانكا في كولومبو، رغم تحديد الأمطار بتعطيل مجريات اليوم الأخير من المباراة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج الغزل، ولن نقدم لكم التعليق اليومي.
1: منح دراسية من المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية ونتفليكس لدعم 100 من رواد سرد القصص الهنود. أعلن المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية ونتفليكس عن منح دراسية ل100 طالب تغطي ما يصل إلى 80% من تكاليف 6 برامج مهنية، تشمل برنامجين دولوم لمدة عام واحد و4 برامج شهادات لمدة 6 أشهر. أطلقت نتفليكس والمعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية هذه المنح الدراسية ضمن مبادرة نتفليكس لسرد القصص في الهند، والتي تهدف إلى بناء قاعدة المواهب الإبداعية في الهند ومساعدة قطاع الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة على اكتساب المهارات اللازمة، وبدعم من صندوق نتفليكس للمساواة الإبداعية ستكون هذه المنح متاحة للطلاب والمهنيين العاملين في جميع أنحاء الهند. تشمل مبادرة المنح الدراسية 6 برامج هي دبلومات في القصص المصورة التفاعلية والفنون التسلسلية وإتقان المؤثرات البصرية، وشهادات في إنشاء محتوى قسم الفنون الافتراضية وسير عمل تقنيات الإعلام وفن تحريك الشخصيات وإدارة الرياضات الإلكترونية والألعاب. يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندر مودي مع الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس السيد تيد ساراندوس في 5 أغسطس 2026. وقد أشار السيد مودي إلى أن الهند تمتلك تراثا عريقا في سرد القصص ومخزونا استثنائيا من المواهب الإبداعية يمكن استغلاله لتعزيز مكانة الهند كمركز عالمي لإنتاج المحتوى. وقد أطلقت مبادرة نتفليكس لسرد القصص في الهند آنذاك للاستثمار في المواهب الإبداعية الهندية من خلال تزويد الجيل القادم من رواة القصص بالمهارات اللازمة في مجال الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة، والتي تعد محركا رئيسيا للاقتصاد الهندي المزدهر. صممت مناهج برامج إتقان المؤثرات البصرية وسير العمل في تقنيات الإعلام التابعة للمعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية لتتوافق مع أساليب العمل المعاصرة في هذا القطاع والمعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة نتفليكس. وصرح السيد شانشال كومار سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة ورئيس مجلس إدارة المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية قائلا: يشهد الاقتصاد الإبداعي في الهند منعطفا حاسما، فمع تحول التكنولوجيا لطريقة ابتكار القصص يجب على المؤسسات التي تعنى بتكوين الجيل القادم من المواهب أن تتطور بالتوازي معها. وقد تم تصميم المعهد الهندي للتكنولوجيا الإبداعية ليكون جسرا يربط بين مخزون المواهب الإبداعية الهائل في الهند والاحتياجات المتغيرة باستمرار لقطاع الفيديو والألعاب والواقع الافتراضي العالمي. تعد الشركات العالمية الرائدة

جزءا أساسيا من بناء هذا الجسر، وستساهم هذه الشركات في إثراء المناهج الدراسية بالمعرفة المتخصصة في هذا المجال، وستساعد في تطوير المواهب الهندية لتصبح القوى العاملة الإبداعية في المستقبل. وأشارت مونيكا شارجيل نائبة رئيس قسم المحتوى في نتفليكس الهند إلى أن هذا التعاون يتيح لصناع القصص الطموحين فرصة دراسة جوانب مختلفة من الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة. صرح الدكتور فيشواس ديوسكار الرئيس التنفيذي لمعهد IICT قائلا: لا يقتصر هدف مؤسسة مثل IICT على اكتساب المهارات فحسب، بل يمتد ليشمل ضمان مواكب هذه المهارات لتطور القطاع. ويسهم هذا التعاون مع نتفليكس في دعم منظوم القطاع مباشرة في إطارنا الأكاديمي، بدءا من تصميم المناهج الدراسية وسير العمل المهني، وصولا إلى المعايير التي يتوقع من الطلاب استيفاؤها، ومن خلال الجمع بين التعليم المنظم والمساهمات المباشرة من القطاع وتوفير التمويل، نهدف إلى بناء قاعدة أقوى من المواهب الجاهزة للمساهمة في الاقتصاد الإبداعي المتنامي في الهند. وقال مونجال شرف رئيس منتدى FICCI AVGCXR إن التعاون يمثل نقلة نوعية نحو تنمية المواهب بما يتماشى مع متطلبات القطاع، وذلك لبناء قوة عاملة موحلة لمستقبل قطاع AVGCXR في الهند. يعد المعهد الهندي للتكنولوجيا والتقنية IICT مركز التميز الوطني في الهند لقطاع الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة والواقع المستمر. وقد أنشأته وزارة الإعلام والإذاعة التابعة لحكومة الهند بالشراكة مع حكومة ولاية مهاراشترا واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية واتحاد الصناعات الهندية. يقع مقر المعهد حاليا في مجمع المؤسسة الوطنية لتطوير الأفلام في شارع بيتر مومباي، بينما يجري العمل على إنشاء حرمه الجامعي الدائم الذي يمتد على مساحة 10 أفدنة في مدينة السين ماخورخا. لمزيد من المعلومات حول المنح الدراسية والبرامج تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني iict.org.

0: related policies came into existence. So many youth related issues came up, or as I flagged, agriculture related issues and agricultural data related issues. So Pragati is a more integrated approach when it comes to not just a project conception and execution, but also taking up policy initiatives as per the people's expectations and grievances. So in that sense, Pragati has become a very, very important platform to have a more integrated policy mechanism and make the governance more people friendly.
1: Mr. Praful Ketkar, thank you so much for joining us in Akashvani's Spotlight program and sharing your views.
0: Thank you. Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Pragati, Transforming Governance and Infrastructure Execution. The participants were Praful Ketkar, political analyst, and Anubha Rohatgi, anchor.
3: Spotlight.
4: أيها السادة، كنتم تستمعون إلى برنامج سبوتلايت، ولا نقدم لكم برنامج حديث الليلة.
5: القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يسره أن يلتقي بمستمعيه الكرام في حديث خاص عن معابد كدارنات وبدرينات المقدسة في الهند، والتي هي جاذبية كبرى للزوار والسياح على حد سواء. الأماكن المقدسة في الهند التي لها تراث ثقافي وديني غني يرجع إلى آلاف السنين، تطورت في تناسق من الجمال الطبيعي الذي لا يضاهيه آخر، وكذلك جمال الأساطير والتفوق البشري في الفن. مثالان لذلك هما المعابد العظيمة لاثنان من الثالوث في الديانة الهندوسية في كيدارنات وبدريناث في سلسلة الهيمالايا بمقاطعة شامولي بولاية أوتر براديش. المعبد في كيدارنات مكرس للورد شيفا، والآخر في بدرينات هو للإله فيشنو. تجذب تلك المعابد ملايين من الناس الذين لا يشملون فقط على المتعبدين، بل أيضا سياح علمانيين الذين يريدون زيارة مناطق الجمال في الهند. ضريح كيدارنات هو واحد من الاثناشر جوتيرلينجاز للورد شيفا، وهو منطقة بها مناظر مشهدية جميلة جدا، ويقع وراء خلفية سلسلة كيدارنات العظيمة على ارتفاع حوالي 3581 مترا. كيدار هو أحد الأسماء المتعددة للورد شيفا، الذي يعتبر تجسد لجميع العواطف، منها الحب والكراهية والخوف والموت والغموض الذي يتم التعبير عنها في أشكال مختلفة. هناك أكثر من 200 ضريح مكرس للورد شيفا في مقاطعة شمولي بذاتها، وأهم تلك المعابد هو معبد كيدارنات. وفقا لأسطورة رمايانا، بانداوس بعد انتصارهم على كوروفاس في حرب كوروكشترا شعروا بالذنب لأنهم قتلوا أشقائهم، وسعوا إلى بركة لورد شيفا للخلاص، لكن لورد شيفا راوغهم كثيرا، ولدى الفرار منهم لجأ إلى كيدارنات في شكل ثور. عندما تابعوه أنه غاص في الأرض تاركا رأسه على السطح. الأجزاء الأخرى من لورد شيفا ظهرت في أماكن أخرى، ويتم عبادة تلك الأجزاء كمصهر للورد شيفا. ظهرت ذراعان في جنجنات، والوجه في رودرانات، والبطن في مدماهيشور، وكتل الشعر في كلبيشور. تعتبر كيدارنات والأربعة الأخرى المذكورة أعلى بأنها بانش كيدارز أو الكيدار الخمسة. معبد كيدارنات الذي له خلفية قمم جبال تكسوها الثلوج هو منظر جميل جدا. المعبد الحالي تم بناؤه في القرن الثامن ميلادي، حيث بناه آدي شنكر آتشاريا، ويقف بجوار موقع سابق بناه بانداواز. الجدران الداخلية للقاعة مزخرفة بأشكال معبودات مختلفة ومناظر من الأسطورة. خارج باب المعبد يقف تمثال ضخم لناندي، وسيلة تنقل لورد شيفا كحرس للمعبد. يعتقد على أن المعبد فاتت عليه أكثر من 1000 سنة. المعبد له قربة جرها للعبادة، وقاعة أو مندبة لتجمعات الزوار. تتم عبادة صخرة مخروطية الشكل داخل المعبد للورد شيفا في شكل سداشيفا. يقع طريح آدي شنكر آجاريا وراء معبد

كيدارنات. وأقرب مطار إلى كيدارنات هو جولي جراند في ديرادون على بعد 239 كيلومتر. يمكن قطع مسافة 225 كيلومتر منها بالعربات، والبقية التي هي حوالي 14 كيلومتر بالأقدام. أقرب محطة هي ريشيكيش على بعد 221 كيلومتر، يمكن قطع 207 كيلومترات منها بالعربات و14 كيلومتر على الأقدام. ينظم جروال مندل بيكاس نيغم رحلات باستمرار من ريشيكيش ومن دلهي أيضا. يسقط الثلج في كيدارنات من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأحسن وقت لزيارة المكان هو من شهر مايو حتى أكتوبر. رحلة 14 كيلومتر التي يتم قطعها على الأقدام تبدأ من غوريكوند التي تربطها مواصلات برية مع ريشيكيش وكوتدوارا وديرادون وهريدوار وتلال كوماو. قرية غوريكوند بها معبد مكرس إلى غوري، وبها أيضا ينابيع مياه الكبريت الساخن. إن حمام في تلك المياه الساخنة هو منعش جدا ومنشط لكل من الجسم والذهن. إن الرحلة على الأقدام إلى كيدارنات من غوريكوند تثير الزائر. أما بدرينات مكرس للورش فيشنو هو معبد مقدس جدا. أدي شنكر آتشاريا بناه، وبنى أربعة مراكز زيارة في الهند، من بينها بدري كاشام في الشمال، وراميشورم في الجنوب، وادوار كابوري في الغرب، وجغنات بوري في الشرق. يقع معبد بدرينات على جبل نر ناراين، وله قمة نيلكنت الشامخة البالغ ارتفاعها 6597 في الخلفية. والمعبد بذاته يقع على ارتفاع 323 مترا فوق سطح البحر. إنها تقع على الضفة اليمنى من نهر ألكنندا المقدس. المعبد ارتفاعه هو 15 مترا ومبني في شكل مخروطي وله قبة. تنسب الأساطير زمن بناء المعبد إلى العهد الفيدي، ولو أن المعبد الحالي يعتقد على أن آدي شنكر آتشاريا بناه في القرن الثامن الميلادي. تمت صيانة المعبد عدة مرات بسبب الأضرار الذي أصابته من انهيار الصخور والثلوج، ويبدو حديث البناء، وله بوابة دخول رئيسية أو سينغ دوارا. المعبد له ثلاثة أجزاء، وهي غربا غريها أو الهيكل المقدس، ودرشنا مندبا للصلاة، وشبا مندبا للتجمع للزوار. يعتقد على أنه تم قصف صورة بدرينات في نهر ألكنندا خلال عهد بوذا، وفيما بعد تم انتشالها وعيد تنصيبها، حيث قام بذلك شنكر آتشاريا خلال فترة النهضة الهندوسية. هناك حوالي 15 تمثال في مجمع المعبد. أما تمثال فيشنو أو بدرينات هو جميل جدا، منحوت من الحجر الأسود وارتفاعه متر واحد. تشمل بقية التماثيل على تمثال الإلهة لكشمي وتمثال غارودا أو وسيلة تنقل فيشنو وشيفا باروتي وغانيش. إلى شرق بدرينات هناك وادي الزهور الساحر، ويتدفق وسطه نهر باشوباتي. أعلن عن هذا الوادي كحديقة وطنية. الوادي هو رحلة وعرة بالأقدام مسافتها 10 كيلومترات من غوبند غاد، بالقرب من وادي الزهور وعلى ارتفاع 4329 مترا. تقع بحيرة هيمكوند المقدسة التي ترتبط مع المعلم غوبند سينغ. يحيط بالبحيرة الجبال المكسوة بالثلوج، ومياه البحيرة هي أشبه بالبلور الصافي وتوفر مشهدا جميلا. كما هناك معبد لكشمن على ضفة البحيرة. وفقا للأساطير أحضر لكشمن إلى هذا المكان عندما سقط فاقدا الوعي في الحرب مع رافنا. على بعد 42 كيلومتر من بدرينات هناك جوشي مات أو المنزل الشتوي لشيري بدريناتجي، على بعد 15 كيلومتر من جوشينات، وعلى ارتفاع ما بين 2500 إلى 3000 متر تقع أولي. إن رحلة الكابل من جوشي مات إلى غرسون عبر أولي لا تقدم فقط منظرا ساحرا لجبال الهيمالايا، إنما تجعل أولي مكان مثالي لألعاب الشتاء.
وعلى مسافة 5 كيلومترات من بدرينات يمكن قطع كيلومترات

0: قطران منها بالسيارة إلى مانا، وآخر قرية هندية على تلك الحدود هي واسندرا، فيها شلال جميل له ارتفاع 122 مترا. بدرينات مثل كدارنات تسقط بها الثلوج من شهر ديسمبر حتى شهر مارس. أحسن فصل لزيارة المكان هو من شهر مايو حتى شهر أكتوبر. إن المعبد يكون مفتوحا عادة من الأسبوع الأول من شهر مايو حتى الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر. تعكس تلال الهيمالايا التي تأوي معبد كدارنات وبدرينات روح الهند الخالدة، حيث يكمن خليط من جمال الطبيعة وإيمان الإنسان في الله. وبهذا نختتم حديثنا الخاص عن بدرينات وكدارنات، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها السادة، كنتم تستمعون إلى حديث الليلة، والآن نقدم لكم مقتطفات من منبوءات غنائية هندية.

أيوة سيادة، كنت تستمعون إلى مقتطفات من مروءات غنائية هندية، ولا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتم تستمعون إلى فاصل من الموسيقى الهندية، ولا نقضي بقية الصحراء مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. قال معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بإنشاء منظومة رياضية حديثة للهند في القرن 21، وعوزة أنه يجري تصوير منظومة متكاملة في مختلف أنحاء البلاد. في رياضة الكريكت للرجال لا تزال الهند في وضع قوي في الاختبار الثاني والأخير أمام سريلانكا في كولومبو، رغم تهديد الأمطار بتعطيل مجريات اليوم الأخير من المباراة. كثفت الهند جهودها لتتبع وإنقاذ المواطنين الهنود العالقين في نيبال بسبب كارثة الفيضانات المفاجئة. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال في حديثه إلى وسائل الإعلام اليوم في نيودلهي إن الاتصال لم يستأنف حتى الآن من مع 288 مواطنا هنديا كانوا موجودين في نيبال عند وقوع الكارثة. اتهمت لجنة التضامن البلوشية أمس قوات الأمن الباكستانية بارتكاب حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وعمليات إخلاء قسري في منطقة الشادي كور بإقليم بلوشستان. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن أفراد من الجيش الباكستاني والاستخبارات العسكرية قاموا في مايو من هذا العام بتطفيق السكان واحتجاز عدد كبير من الأشخاص. سيقوم معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي بزيارة تستغرق 4 أيام إلى أوزبكستان وجمهورية قرغيزستان ابتداء من يوم السبت المقبل. وقال السكرتير وزارة الشؤون الخارجية الهندية لشؤون الغرب سي بي جورج في مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي إن رئيس الوزراء سيبدأ زيارته بزيارة دولة تستغرق 2 أيام إلى تشقند في أوزبكستان، تلبية لدعوة من رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيانيف. بدأت الحكومة طرح كميات مدروسة وموجهة من البصل من مخزونها الاحتياطي لزمان توافر كميات كافية منه والحد من الضغوط الموسمية على الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وأعلن سكرتيرة إدارة الشؤون المستهلكين نيدي خارا أمس انطلاق شحنات البصل المخصصة للبيع بالتجزئة من كيرشي بهافن في نيودلهي لتوفير البصل للمستهلكين في منطقة العاصمة الوطنية. قال وزير الدفاع راجناث سينغ إن البلاد تتجه نحو تحقيق الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن إنتاج المعدات الدفاعية يرتفع بما يقارب 4 أضعاف ليصل إلى نحو 1.8 مليار روبية، في حين انخفضت الصادرات الدفاعية إلى قرابة 39,000 روبية خلال العقد الماضي. توقعت دائرة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة في ولايات بيهار وتشتتغل وجهارخند والولايات الشمالية الشرقية حتى يوم السبت، كما توقعت الدائرة هطول

امتار غزير في اوديشا وشبه همالايا في ولايه بنغال الغربيه والسكيم حتى يوم الغد. ايها الساده، قدمنا لكم نشط الاخبار المسائيه الموجزه من القسم العربي بذات مهنة الخارجيه، وبهذا ناتي الى نهايه برامجنا المسائي، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهن نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.